0: خسالك هاي
1: حتراولا
2: نانا
1: نيمار تو يسع تو اصافت امو خلاتيش يا هون
2: اسست امو
1: اوكي
2: ماذا تسست فعلك نيسو كاندا
0: This lies at Elkemiddag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, The Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.